والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بالله من الشيطان الرجيم.

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا علي معلمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Baiklah kita hubung pengajian kitab Takribul Ikhwan muka 7 dan yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sungutinya sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dok jua pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal adanya. Maka yang tentu tak ada itu seperti lemahnya Ta'ala, dan yang tentu ada itu seperti bagunya Ta'ala, dan yang harus pada akal itu ialah barang yang boleh jadi kedua belah, adanya atau tiadanya, berlakunya atau doknya. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, yakni pada ketika yang lain-lain. Maka yang diterimakan ada dan tiada itu seperti langit bumi, dan yang terima berlaku dan tidak itu seperti bergerak diam bagi jirim di sisi kaum yang mu'tamad. Maka yang harus pada akal inilah tercabang jadi wajib adah dan mustahilnya dan wajib aridi. Misal yang gelah, yang kelah jadi panggil wajib adat itu seperti